ايوه برداني برداني الراديو موسامبيك يم سوبرفيسوري جيوانيكا panapa toda mbopinda mungoma dzega dzega dzekusiyana siyana nguva dzedu dzikoita murongo muna negumi remisasikwana mitanhatu dzasezora shinotsa 9 minutes.